واصرف لهم موجبات الأمن والبشرين واجعل قلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار واجعل قلوب

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: ما يمباك جويرير خمنا نقيز يا أحمد بامبا
0: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الإخ الخي والخاتم لما صبخ ناصر الحق بالحق والهدي إلى سرركم مستقيم على آله قدر مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله.

إخوة الكرام أهلا وسهلا مرحبا بكم. السلام عليكم. بسم الله نونغي دوغانتي بسم الله.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: آه دلنا دما ديغول كيف سانت دوب
1: جام
0: سانت يالا الحمد لله نكا مبيدي سانت يالا باخ
1: كير كيري
0: واو كير كيري رك دي
1: ماي داخ ام كير
0: اه وسالاو سالاو سالاو سالاو
1: واو غور داماي دوغون دوت يوبو مكو مو يوبون تام دي باسا ان شاء الله
0: سام دي باسي واو غور
1: وا يوبو مكو ديم
0: تبارك الله ان شاء الله تالا
1: wa
0: insha Allah maangi
1: dikat dama bëgg
0: laal ndox ni gogo nga laal ndox waaw waaw deugal lu maangi yaram bi
1: xawa fiix dina
0: ci bax waaw wa baxna tabarakallah
1: tabarakallah
0: alhamdulillah mashallah
1: alhamdulillah wa ba ci kanam
0: waaw kan ba kanam waaw gor
1: wa insha Allah waaw gor ñoko ñal
0: dako ñëlé bax
1: ñaa
0: ci mo gog
2: ndaysan balilu kulay iñan na dem la sa

0: تبارك الله إيسال
1: أبلاني
0: أنا جرجف
1: والله
0: يجي والله يجي والله يجي كان لا كان لا
1: من السلام عليكم
0: الله يديسان الله يديسان
1: كان لول مم دمي نيخ لول
0: ديسان
1: كان جاي دي نون مم
0: انشاء الله
1: انا دك نبي نيت جون تندم نخا ما وي نيه نان دوغ نيو دوك دا يالوات اسكي ما تو خام دي جام دوغ نخا ما وي نيه نان دوغ نيو دوك دا يالوات اسكي نون لا جي ولا جي دك لكن مسكو غوس باتي سين بامبا ولا جي ولا جي ولا جي ما دك بني جين ما اندخ نان ما ما نيا لو ادم بولو دال لا ما ما جين سما جالو ما ما نيا لو دك دا ما جين اه دال جين انا دك نبي نيت جون تندم نخا ما وي نيه نان دوغ نيو دوك دا يالوات اسكي نون لا جي ولا جي ولا جي ولا جي ما دك بني جين ما اندخ نان ما ما نيا لو ادم بولو دال لا ما ما جين سما جالو ما ما نيا لو دك دا ما جين اه دال جين انا دك نبي نيت جون تندم نخا ما وي نيه نان دوغ ني
0: Allah ndeysan tabarakallah tabarakallah tabarakallah tabarakallah jerejeuf jerejeuf ndeysan mbax bu don wessu mbax mo ne ñu ne ko ya bax bu rom bu bax aladi ñu koy gërem moy borom kaddu gi ak guim bind ak mbacke kadior borom ko la baara ak bur tabarakallah ñu koy gërem diko tatagal ci and bi ak nun ak wone mbekti message yu nek ak japp ge yep rek jerejeuf ge ak teranga yi aja jerejeuf alhamdullilah aladi baara neena jerejeuf
2: Ablaye
0: ak bokk yi yeb
2: na bamba bu fi xaje rek
0: Aladji Khadim waw
2: jassaw sakor
0: jassaw sakor
2: jox mo le ma ma faté ko bisri
0: yeb jox ko wa bisri yeb
2: akay ñay
0: ndox barakallah jerejeuf gey
2: jerejeuf
0: ajeratu mu ci xewal
3: wa wa sa ñaway ñu ma jomana bopam awaw bamuy del na sidi fena dara mu def waw daw sama jaar bu ge yon tan min def yi tay du ra bamuy del sidi fena waw waw sama jaar bu ge yon mamu ta jaara musile julli te jappul ma da julli te yi jul dara

0: سلة قلب وباقة هتز من جهي
1: خلب
0: وباقة هتز بلا وقتنة والوباء
1: والحرق مخرق والبرق مخزر.

والنهبين قربتين نقبين لا لتين يا الله وفي نقبي حبيب يا سما اخيره.

0: قبلت
1: قبلت
0: ما مجنت ربيعت مع سجد صلوات بدين الله قبلت ما مجنت ربيعت مع سجد صلوات
1: لو وكل مغيسان
0: لنا من سر في أسد مصرفا من وسام حني الله السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
0: أوكي كرم الله
2: فينا
0: باكي نغلي ماغل
2: يا فينا تولو كوينة دي
0: كوينة كوينة كوينة كوينة
2: آه تارك الله بارك
0: يونو عجينا لدي ما نوكو هديال
2: دخل مكو سمايا
0: آه والله انديسان
2: ya
0: yalla taxaway yaa wallahi ndeysane sek ndeysane
2: yow len ko baax baax
0: mom day twarkal mat na ziar de
2: baay allah djibo ñong koy ziar
0: baax baay allah djibo waaw tubarkal bob
2: ak suñu waaju soñu ko
0: bob ci xoxay bu waaw ba jaan
2: borom li warul jeex
0: wallahi ndeysane
2: waay jaay li warul jeex
0: warul jeex nak wa man na yendu de fimne
2: ah twarkal la
0: danaka rek danaka rek danaka rek waaw
2: joxal ba lepp bilal
0: ah bilal jere jeufati bilal
2: modou wi mi ngi rekobe
0: seigne modou waaw tabarakallah
2: ak ousmane fall ak ñepp
0: seigne ousmane fall tabarakallah ndeysane
2: waaw ko wena de
0: ay ci ndax yalla ndax yalla ndax
2: joxal mako modou mbay
0: seigne modou mbay waaw
2: joxal ma lepp mom
0: tabarakallah tabarakallah
2: ñeku ñong ko jaar bu rew rew
0: danaka rek turuko rek danaka kene musko gis
2: agalal
0: wa kay rafet nakay seigne ali lay
2: ndeysane
0: barakallah barakallah asante yaqi hayakallah بارك الله بارك الله فيك
3: يا

0: كمان إذا الممات مع الإيمان يا الله
1: وقلبي سكري كمان
2: يا رجل فرسينا علي نيو كي غرم بباخ سي يارم بي

0: هل المجرى هات ومفرادا من كل سرب كرب داخل
1: هات ومفرادا هات
0: بوافاسي الجسمعي روح فارقني الخبر لا تبلي المدار يا الله
1: عيس روح فارقني
0: بوافاسي الجسمعي سيعين ما دفنو

0: يرضي بالذي
1: يرضيك خدمتي بدا من زنان يكون أبدا يرضي بالذي خدمتي بدا
0: نفيت
1: نفيت سنة
0: أني
1: الخديم
0: ما وانا
1: عن
0: مثله كل خديم
1: كل خديم فرعون سلام علي الله إلى رواسبي وما والاه يخلص سيدي.

0: والكرم فخن ودود أبارك الكرم سأل إله أنني المكرم
1: خل وحب
0: وبيه مكرم.

0: ديزاين
1: في عليك وسبي وسبي السلام نفات واجوان
2: جنيك افم
1: عسى ان خبلي
0: من
1: يتوجه نفت توجه

0: يا وسوريا على كوني خديمة ما بيبدي العيلة. كوني خديمة ما بيبدي العيلة.
1: والله والله والله والله والله
0: لله يا امنيا وسكري سرمدا
2: لا اله الا الله

0: من كل سوء أبدا بالمنة هلا يا من الله
1: فدك
2: هذا
1: قال
0: هر الخلبة هر الخلبة هر الخلبة من تغميني ليأخذ الله خذ الله خذ الله بالماء النبي
3: خين بايفال
1: زاي في سال ده خين بايفال دم كويه بال ده مل باي لوكو في كين ندي
2: ندي
1: هنا يهت
2: كنوني جنبه
1: باي وق في نفس باي
2: لوكو جيني بين راكم في
1: ده دبل نايم
2: في كو ما خين توت ده ورا ده
1: في كين دالين كوكو كي بدم كويه بون
2: مين مغاني
1: واو
2: ما
1: جي سوف تخوال كولي am gan gu rakaju de gan gu rakaju xam ngeen ko mo fi jox nonu de xam fu mu dagge ade ñu koy nuyu mamadou mustafa koli borom xin bay fa de ngeen ko moy xin bay fa nana ko yow xidi dang ko yobale bayloko fi kenn
0: هداني الباغي هداني البشير

0: والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين.
1: أيوة
0: صحيح أن الله رب الواحد.

0: الله جل احد الله الصمد الذي بدت الله الله
1: الله
0: الله جل احد الله
1: الله
0: الصمد موم لا نجبلو دبلول كين سوخلا لول كين لاجول كين دمانديول كين باردون دمانديول كين بيرميسيون

0: رديت عن ربي ربي راضي
1: منو بالإيمان أني زور شرك في الزمان لسلب القرآن.

0: ولا نظر
1: صافيا مصطفى
0: لي يسوق غرتي بلا مرض فلا أسن وخر كفاني الغرض
1: بين قلبي خلصفه واتسمي صحيحه
0: لا يخفى
1: لن أزال

عهدا بهم وقد وقوا الكفار والكل جسء أسود على العداء مصاب في الدجا وكل سجاح رأس سلكفر يسع أسود مدى يخسد لوم صوت جرؤ يبجب أن يبكي.

رفيق نبي المصطفى الخار أنبأ أبو عاصم الفاروق سرى ونادر بيت سدين

0: أصحاب رسول الله إني خدمة ما يبلغكم في الله ولا يقرا أصحاب رسول الله إني خدمة ما يبلغكم في الله ولا يقرا ناني يا أبو الله نعم المعين
1: عن المين المطير والحق أحمد
0: نبت لخابا
1: لمولاي وحده
0: قديما لمن أندرك كلا تلزنو
1: نفست
0: بنا المين
1: بالحق مادعا لفرد على خلق وناء أنه ديدنو
0: نويت دواب ما السكر وسكر خادما لقيل الوراء نعم العزيز المسين نبي رسول الخير
1: خير حد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن
0: نجي خريب
1: شاكر
0: وهو ساكر
1: جواد
0: كريم بالمكارم يعظن
1: نقي تقي
0: سالع وهو مسلع بصير لمن لله بالحق يضعن نبي أديب صايع مهذب نذير لمن بالكفر والسرك يعلن نزيه بلا قش عليم معلم سقي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسب هو الامر النائل الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مستصب مزيه ملاس وهو ماء ومعظن نسيب هسيب شهداء يا مقدم هو الناس والميزان
1: لهم الممكن
0: نبي لوسان

0: بنبي الله وحسدا وثيقة إلى خير الذي يتكهن واحد القهار
1: جريجو سيرن باب ابراهيم كوم خاصيده سن واجي نينكوي نوي ديكو زياره ديكو نانال توفيق
0: مام
1: مي ويت ليكو جوتاي بي جريجو فم غوم
0: علي سلام
1: نين بولي وا توبا ندو
0: مكنو نسافته كل من الاخر التهرات وسنته ان ساء ربي ابين نذو بي غوني ادر بي خدمه
1: ني سيرن بدا جام شي كولو بان
0: نويتو بما نختير صبرا بخدمتي
1: بدا جام خسيده
0: لخير البراء نعم المقف المعين
1: بروم جانغ مو دوي مي تبارك الله تيام جيري جيف
0: وزيركا
1: بروم تندو دي
0: وحبل السرى ربي الذي بيدو تركا كتبت وكل فارخ السنب وسيركا
1: بروم احمد
0: وحبل السرى ربي الذي بحبل
1: احمد بروم سفر
0: كلامي ونياتي وفيلي توجهات إلى من كفاني السوء والضر والسكاء كفاني أذي زمان جملة الرداء ولي خاد أحبابا بيم بسحير النسكاء كتبت وخدي سكر ربي مقاطبا لمن أبو عنك الكلي صح صح الضنكاء كرم توفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تيب وأخجل المسكا كتبت الدجا عنا وارستنا معل عليك السلام أرفع يصدر البنكا كروبي يا مفتاو
1: أني جربتها
0: وقبل يدا صح صحت والجهل والإفكا كسوت كما تمتصل رجايا ومن قبل خلص يا خير من فكا كسبت دجا قلبي وكل أميته بإفس الذي محمسك مستكنسك وسوك تسيني بأصاب سارة
1: ولي خط فيدا
0: أحجل البحر والفلكا كتابك ديني ووخلي ومونسي
1: هداني به الهادي ونفسي به سكا
0: كتاب
1: كريم
0: من كريم مكرم
1: كفيتو
0: كفيت بالأعضاء والصمب
1: بالأعضاء والصمب والسركة وننزل من القرآن ما هو سفا ونوحد
0: لمولا
1: للمؤمنين فلا يجوز الظالم إلا خسارة
0: لمولا
1: ما هو سفا ورحمة
0: لمولا
1: كفيت بالأعضاء والصمب والسركة
0: عندي وراء لما الكبلاء وليخاد فيدا
1: ما يسافر عبي ما يبرن قلبي يفوت
0: بار والوبلاء لولام نو وسكر التي لن تعالى والوايد المخنر الذي كسر الخلا لو سكر مني بعد عمدي مخاتبا لمن جودو لي خادم اخجل العدل لك السبخ يا خير سيد لدى الوايد خالي رب الورى جل لك الإلم والأخمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسرار لك الفضل يا مختار يا مختار يا مختار يا مختار يا مختار يا مختار أنا كسم محمد رسول الله يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع صلاة لا أنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلا الخلق في إسرائيل والكل قد زلا لبس ثياب المجد والفضل والولاء
1: وفيك من الأخلاق
0: من الأخلاق

0: من جاء
1: يبقي
0: نيلا
1: من كان نيلا
0: مع الهدى حتى يا
1: بزير بزير الطرق والفقر والمال لمن خال قال لكم ذات جر
0: عذاب سديد
1: يورد الفقر والخطر لك الدار أبغي من إله صلاة عليك مع التسليم يا من مات قبل هل ليما لخاد بالمصطفى سرى بالمصطفى سرى توكلت عبدا خادما خادما خادما خادما خادما خادما لا راسرها هل ليما لخاد بالمصطفى سرى توكلت عبدا خادما لا

التي لي خالد ما خلد الوصى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمي يا من حتى الأسرى والفرع عليك سلام آمن.

يا زيد لمن أعلاك عبدلا وسيدا خليلا حبيبا خاد لي سكر وخطا حتى يا بارين تقودني إلى سكره مستيبا نفس والمرا حجائبا في الباري والباري الإبادات بكونك مخدومي ولي أوصل النفع وعلومي وعرفاني وسعي السكية لمن بك

0: اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صلي وسلم وبارك على سيدنا
1: اي تي ديك راديال بو باخ باخ سونو وادي سيدي شيخ زين تي ديوان زون دو كابتاس
0: مكرم
1: نينكاي نيانال مو يندو سي جام ديرجو سين سيرنيا سين جوفا كمبوليم وا زون دو كابتاس بوكي سيتي باساب جانغي نديف دي نيو ولم بوليم وا مونتاغنا
0: في خير ابدا
1: نيني سيرن نار نينغ
0: ودوا لرب البرايا ودوا خنا كله يمغتير لي من خيري موزن ولا كلي لساني وأقلامي
1: سيدنا عمر
0: قلبي وجسدي لمغن كريم
2: نافين جل النسل
0: لنا أرسل المختار مختار مختار مختار مختار مختار مختار مختار لنا أرسل المختار عبد المخدم قليلا حبيبا فائخا جملة تملي لو دار أم داي خديما مخاطبا
3: جي خزيدي لك جي خزيدي لك من ملا خمزين
0: معجزات الخرو يا خير سيد عليك السلام

0: سيان عليك صلاه الله عليك سلام الله يا ما يا الجان
1: من بشرى سام كونفرنسي
0: لك المجزات خارخات التي بها اتخبل من خير المرا جملة الرسل لك سر حدثار بساخ بدعوة
2: كما ساق بدر
0: سيد صم بالفضل لمن انصر الآية التي قدني بها
2: إجابا عزيزا بين الحق بالفصل
0: بالفصل لسانية ولو سال عدل بكم وأدعته روي ونفسي مع الفيل لو دارني آتي وإني وزنتي وروحي وجسماني وكل بلا سغلي لا أنت الخليل ابو يا خير سافين وسرواك لم يقلق باق أما كل يذرك مني حيث ما كنت يا فادي وروي بالبزارات ساتين يود مساياك التي لن تعلى مدين لسي ألزم دون نفس بشعي يقيدي يقيدي تركام داي سيدي
2: ñong leen di jale kilifa gu baax gi fi bayiko serigne Omar Bousso khalifa gede fa tabarakallah ñu ngi ñaan suñu borom doliko yermane ak djegal yegal ko ci aljana fa daw si
0: bi taslimil alayka allazi nafar bi qablatun minka ahadi birrami
2: li daraje sidina Muhammad
0: kul waqtin wa sa'atin
2: serigne Omar Bousso khalifa gede lañu wax ne mo fi bayiko
0: hubba fil ay yusalli بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ أبان
2: نتكو باخ
0: نتكو
2: غوري
0: يبصرك الباخ
2: نتكو جامبوري
0: بخاتي كرامة
2: سيدنا عمر
0: يبصرك الباخ بخاتي كرامة يبصرك الباخ
2: جالي واجي دي جيب
0: يبصرك الباخ بخاتي كرامة وإن كنت أنا دي المدينة ديزاين يوجه ربي كلما على ويبو لخير بك داريني يا جالب الوقي يوصل للباخ بسارات ناظين بك الدهر يا سسبقي والفضل والفضل
2: أكم بولا نجابو رسرين باكي بسوك يب فتبارك الله
0: كلك اليوم محخد وإن شاء ربي لا أرد دهر ساواني يوجد كلي أبلغ بي وخن مليه لمن خاد لي خير المقامات بتي خرج بفضل الله

ني موبخ خرج بفضل الله من كل باجل الى الاقوى الايمان بالله يرتق خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق.

0: وسخو خزائن ربي فتغلي وسنسهد لقيل الأسد دنيا وأخرى خصو شكر مني أخسر راضي وبصيرا بالمصطفى يا خير عادل سيخو خرجت مع الماء بربي من الأسد ولا ينتهي الناوي الذي يتبسخ خطابك يا خير البلاء يا سادتي يؤمن كل يوم في سوري ينفق هنبت لداني وسحسط من تخو إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ خدمك راد أنت فاقبل شكر لوجه الذي من بفيك ينزق خطيئات أنمات بعد توبة لباخ لو عبد إليه تأوق خس الهام مختار
1: أيوة
0: يا مختار لله خدمتي عليك السلام من بي فيك أبنق خس الهام يا مختار لله ولا لله خدمتي عليك السلام من بي فيك أبنق خرجت من المتروك بالله وعده وبين الله بين بي ليس يفتق خروجي بربي ما كان من قبل أساس وينال خير الله لنعوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه هني أبدا وتبلو عدد أروفي هذه الأمداء لسطن
2: جانغ مودي سكلا فتبارك الله ما خدمت بودي مانكو جانغون شو نيانوك شيخ سيدي مختارغا تبارك الله امنا نه باتاي داني وي دالدي اندك سيني خادم كبي بوكو ديفي ني دالدي واديل الله جي خادم جي يزاو ساكور

0: نو كو ديف
1: سيدان بنيخ بنيخ اك بكن اك دنيا لن فتال دان دان
0: بنيا
1: بن ما جار نيان يا دو نفسي بوبي سن سان سونا في اوبسي
0: يا دو نفسي رجي هات

0: عبدالله لولو مور
1: تيجي
0: نينا دغون كونك ديم كي ولا في نصران ne bu don kon ak dem gi wala nasara ne bu don kon ak dem gi wala nasara ne bu don kon ak dem

0: كبرت ولم
1: أولو
0: من لهالي كوني دار سلام
2: نوكا دف
0: أبعدوا لأقبلت وإني أقبلت لله مخاي
2: يا أكبر

0: ابو نادف. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: اي نعم.
0: كرم الله. لا اله الا الله. كان مسكو غيس
1: اه
0: جانغ جانغ مودي سيت
1: بالله يا الله تاي دوكو لا لامباي ري
0: فاي تاي لامباي لا ني
1: نكون مكو سيغ مامباي
0: فلا ني فاخ سيغ مامباي
1: سيغ مامباي
0: ترغان
1: باي
0: ترغان ترغان ولاي ديسان
1: فاتاي داغا امغان
0: امنا في غان دي مي ونديلو
1: واو
0: خين باي فال
1: خين باي فال واو دا كو يوبالا سيغ ني دبو
0: دا كو يوبالي ولا لولا كو وخدي
1: دا كو يوبالا دي لول موم دك لو
0: اه واي واي كولي دي فونت
1: واو بالا مو ديم نافي ام كوم في باي
0: اه واخ دك يالا نك
1: aw ay nom nañ ko lol
0: way waw jotna jotna de
1: ne ko ay ñom jekki sikki mag ñoo cëpp ñu fi
0: aw ay jekki sikki mi way waw
1: waw jekki sikki mi
0: way waw yoy yoy de yoy yoy dañ ko dañ ko dañ ko nam
1: billahi ndeysan
0: aw ay ken musko gis
1: suñ waaye yalla ko yalla xara jena
0: waw waw ndjol daru waw ndeysan
1: billahi ndeysan yalla ko
0: ndjol daru makhtar wallahi ndeysan lu bax rek bax
1: yaay seenaw
0: sallallahu alayhi wasallam ndeysan suñu gaay yu bax yu yep rek yalla yalla yeeram len ñom ndjol daru ndeysan tabarkallah gaay yu bax lañu won daan ne fi di and ak ñun animation yi ci waxtu bu nek sa su nek ndjol daru makhtar fokk la serer ndeysan ñom seigne ibrahima diop jambari soxna sta bara tabarkallah nek ñom ñep rek ndeysan sunu mam jeyne ba jité mam cheikh ndumbi khaban tabarkallah tabarkallah ndeysan ndeysan ciorna ibrahim ndeysan tay seigne khadim ba kaba ndeysan achelem té adina fallu pastef ndaysan yalla yalla gëreum leen ñu ñu baax lañu won daan and ak ñun waxtu bu nekk rek ndaysan ci animation yi ay ñing ci kërok dëgg yalla yalla yëreum leen té jéggal leen ci daraaje sidina muhammad ak mbolëm sun way jiddu ci yépp rek ya barakallahu ala sidina alin serigne bi lañu wo bolek samba deglu deglu
2: yalla ko bareng mustafa ahlu fadar ahlu fadar ahlu fadar bo yalla

الاستقامة وصفا وخبا لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا والخدمه فوق كل الرقبة من عصي حار القر كل من خبا محمد مثال للياتي في من مداه أبدا لا ياتي.

حرمة الملائكة الخر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحرم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفل المعاد.